يلتمش مقميني فيها برنامج ينمزات توسط رجعتك رجعتنا من جيب جوجاكا هندي انجريزي دونا اردي خبرون ريلي بچاسين آكاشواني دلينا.

ميديم ويف توك جانانج يشيش بين اتش بي كيلو هرتز ميديم ويف تونشيك نا غاب جانانج يشيش بين اتش بي كيلو هرتز دونا نيوز اون اي اي ار نيوز كا ديو اكاشواني كارجلين وقت بو فتوغتو سوتو غنان من الانشور سغاسون سوكا ستا پورگي خبارين مزاد

البسني تنبون قبول بسنا غي يا رزيق قبول بسنا غي يا رزيق جبل بن يطا

مريم ويكادي وكاشماني كرجلين وقس بو في تغي تسو دردن نامنر جيب جوشن دوكا ستا اچاس اكاشواني سرنگرنا اردي خبرنا تبصران ريلي بيت ريلي لا دام بازاد.